تحت كل حجرة وظلت كل شجرة بشوف ذكريات ستي وجدي فكل ما تسألوني انتي مين راح أحكي لكم عن قوتهم